عالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين عزقاد الهجار داش خواندنا كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم عالم خراب.

0: Bəli.
1: Son sözlərinizi buyurun.
0: Bəli, son...
2: Alo! Kiyeşname mına? Tüçava işname? İşşalatı başı?
3: Aşkım çeyfirin, taçıdı bey.
2: Vallahi biz bu namle de zikile kiteşin. Gano singatı çabu. Tehne ki şu yarrabu esfek ne bu işname?
3: La havle ve la... ربوة محي
2: والله ما بيش تقول بره هناك بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بك ربي
3: ايش تلقوتي حنك يا خبتك بهنا مش يعطى تشيترا
2: جنامي كابو كنت تشوانا باشن
3: وديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من برد وخلاص
2: انت خدت على ازرائيني بسردة بشيني ربي
3: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بجيتا
2: رتفا بيكاتا تا تليفوني تا تركا الطيارو ها جنامي ان بيادي والله وستا دي مسر كوليكا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استا دينم تجمنا بيجي مالاتا نعبا الو كرو غيدي الو عنشايا كجيان كجا جاميرا متنا بيجي خود السوي صباح خودي بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
4: وبرا طيارة تاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياة قواز بيب ما قوي دنيا خرابة بيب

خايف يظرروا الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقيت شعبي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كيف سيد جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانی ما درباس بی زوزانی و یه قاسه گرونی لیشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امری مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسه یه

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو ده خافتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أفقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكفي بأخافتن زور باشي

خايف يظهرون نظام مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شعب مشور الرحمة خذي الجير لسماي لنجتية فنان جار أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسمنا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب ميل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسه یه

incroyable. عيد البراء قدم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب عيد البراء قدم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب عيد البراء قامت مثال وين زكا دش خواندنه گرم بطل ويران ازم مالم خراب اي دلبره و اي دلبره فرياد جي دست كسره آوه كجي آوه كوسره ويران ازم مالم خراب

سيداي هيدي ودخوازي ديسا جفوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني علم وهنر وكمال وميزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك خدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بمادي شادو حيران بلي سيدايم اشترى ديادكم مسكينة قربكي ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني.

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانا اي برابرينا مفكورة قوريسة بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيسة يقشتر زليني نايو بوزلو
1: سي هاوة دنجر جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتي لي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم دبر في حرب باري باهوزا چلا پكتي نمج هر شر كناري واري ما ولاتا اي هوا ريجا مدورة چار هاوي المدزو كلشن تيك دانا دجمن مجهب عد قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدان نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شهر

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا تشريبي لا، هذه مو من تشريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: شريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قردش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

إيفارون وافا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شعبي مشور الرحمة خذي الجيري لسماي لنجتية فنان جار أخو قريدة لقايدة يقول زير فتنات كاكبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدو بین زوزانه مه درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواد دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تا یه

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتاخم لا ذكرن بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حرسالي ذا بردل كادل امي وشتوزا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردل ظالم ايسار حرسالي امي تمام مزيبدو تكتم الرامي سانك اشتاد خواه عازم وينه برسا تيليام ذكرد بي يكب شرنجي چطم تيلي تيليام يكب انزراوه چاو وکل لبس متل چپل درېجه پورکه جناب قندیله ګرځنه زراو شهید علی گدیه ګلو وشو یی حرتونی مسل مال ابو ته مو تجبون رامی شانه کی دانی اسکر ور فهلی تو سیر بگیشال حشاله م تمام از رامی شانه کی ته خوازم قارب قاری مسکین حرامی میره خراب دادر گاور تو نهلی یا ما خای
1: حصل م تمام حرتونی مسل مال ابو ته مو تدو اسر جبون رامی شانه کی کر بر دیلی اي قد يا حب سالم تمام ودوتكت مرام الصانك اشتد خازم قربي قارئنا مرد مرد

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانة اي برا بلينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو ددني
0: کاروان ما بابری کتیل شب رشو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکت نمج هر چر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بلدلی من میدان جبو هر چو

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرمو لتفدانك جي بربانجي كسبه لكندالي انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بجياين درسن بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا تليك جياين درسن دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا دي برخاق ريشو

incroyable. عيد البلا قدم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قدم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب ای دختره بج نزراب ویران از مالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm girim kebap giryebimin sed renk kırap ya leyteni kunru tırap veyran ezim malım kırap ya leyteni kunru vakar vey nazıka min tecid dur behiş girim zülfe tuhur

بابي وخي يبر رول وابا مغربية تراب الدرد خلقي مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول لي زير أبكو دناتك كوسي جرقي يتراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امری مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالاته یه

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لكي تشوي مجهول الرحمة خذي جيري سيمو اي لقيتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتا بيشي عنيا كبر سيجيرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنا مبيدا بن حتى دنيا خشابا بز ياخدكم دمرم جبونا تي هيبي قمانا مخالقي عالمي پادشاه پادشاه مرازي بدل جانو كو جامعي رحصن لك بوش بفايده تو ورم دست افد بگرین زوزانه ما دروازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: دیماهای لگه تیلی بکن قولشن جرگه
2: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي

بإذن تأهلي هذا شو شو بإذن تأهلي كيف أكرم بإذن تأهلي سليم داني بتوان الشديدة بإذن تأهلي دعم سر دارامي دار بستا بإذن تأهلي بريخص بإذن تأهلي داني ما قبر قبرستاني بإذن تأهلي داني ما قبر رشو تاري بإذن تأهلي.

0: رامي شانك إذاني أسيكر فرفين لي تصير بكيشة لحفشالة متمام بذي رامي شانك إذا تخازم قاربي قاري مسكيني حرامي ميري خراب ذا در قابري تناهيلي يا ماخاي
1: حفشالة متمام وحب خيني مسر مولا بابي تابون تهدو عسلي جبون الرقم صانك كر برديلي اي قد يا حفصالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاله نمرده میره